0: مسكينة راه خصهم
1: صافا شو كابابل ما يا باتشي
2: وشي صافا شكتر ماشي كلشي.